أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah Azza wa Jal di mahkam tanzilihi dalam satu ayat yang mulia telah berfirman kata Allah: tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في آيات من اليوم ترى نجر آخرة يمكن عناكا لأن نجر آخرة تثبت kalau persiapkan dan kalau berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni wal'atibatu al-muttaqin, dan surga sebagai akibat akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. العاقبة للمتقين قال بقرنتوك أن الله سبحانه وتعالى كبه لهم بأن يبرتقوا كبانايا لكن أنت ياسم مخلطركا عذاب الله مرك الله كابرية ومسل أنت ياسم مغياثي ديني بأن برعما صالح ومن جوهكا بركارا إن حرمتا الله سبحانه وتعالى لكن تلا الله جل جلاله ya berfirman dalam satu ayat yang mulia: "Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipusat berkudwah bagi seluruh umatnya. Kata Allah: "Waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, sayap kendah matimu dan ucapanmu kepada orang-orang yang secara zahir melambut dan menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi ala salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih kata Rasulullah alaih salatu wassalam: wa inna allaha awha ilayya